معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله

0: صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله

0: Mahdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqq hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. La nabiyya min ba'di. Wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsih. Faqala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahumul darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله

الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسألك العافية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: up to Moses.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على

اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة المسلمين في الأمور كلها وأجرنا وأجرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.